جاي مبيا يا يا ما وانت فيا فيني دونت يا يما افرزا وصوص يا برابو اما بيا سيفا ودوزا